0: شوف الله يخليك إلى متى إلى متى سالت إلى متى تزور السوق. شوف داك السمح المولد الجمال ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Fin de semana más temas, menos explicación.
2: Otoño 2020.